جميل أما جميل ألو وطان حمدي علي بولو هوري ألو طان مودي بو علي بولو هوري وطان سيكو علي بولو هوري وطان كان علي بولو هوري كان مودي بولو هوري أنت مودي بولو هوري كاجا بولو هوري هاو بولو هوري غوغو بولو هوري غوغو علي بولو هوري بنا تان فالام كونغا أمر سانا مودي تان لاما تا كوتشتا غوتو لامو تان وردو نياغال سيلي ريورو نياد سيري بسون كيمبا يرا سامنا سانا كولينا غانا ko alu hamari kenni muyni barki

مش شنو تعتك بلو فرس كاسا بلو سنخ عربار بيشبر على يروسالم اني ما يو ترك باي مش شنو شي قمر شي قراج يشوى فرس عند ترين هنا بزلك تدرس اني ميو ترك باي يمششن شي قمر شي قراج يشوى فرس عند ترين هنا بزلك تدرس اني ميو ترك باي يمششن فرس وعبات هاتك سمو تيودروس تلاتن يمي باتن اندولو نفاسن